0: سال عبد الله عمودي امباسادور
1: برو ساتو channel informasi dan inspirasi برو ساتو.